ثم إلى روحي هجي أبتمه نسيخين وإلى روحي هجي حسن مأسوم وإلى روحي هجي مأسوم خليل وإلى روحي هجي حسن هشيم وإلى روحي هجي أحمد حفيد مأسوم وإلى روحي هجي حفيظه مأسوم وإلى روحي هجي زكيه أبتمه وإلى روحي هجي نور ليلى أبتمه وإلى روحي هجي Abdullah wa ila ruhi Muhammad Najib wa ila ruhi Ahmad Shafi'i wa ila ruhi Bahaji Shafi'i wa ila ruhi Nur wa ila ruhi Haji Maimunah wa ila ruhi Haji Jalaluddin wa ila ruhi Haji Batriyah wa ila ruhi Bapak As'ari wa ila ruhi Ibu Salamah wa ila ruhi Bapak Agus Muhammad Taif شيء

الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم

يفرجكم أرض الظهر يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا

0: اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك
1: نور الهدى
0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على تمامك مداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون ووقف عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين.

0: وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
1: برضا تعالى وبالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الضالين رب اغفر لوالدي آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين حمد الساخرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويقافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم تقبل وأوصل جواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة إلى خضر وحبيبنا وخر أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآملين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني خصوصا ثم إلى روحي ثم إلى من ذكر أسماؤهم وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من هم الأموات اللهم اغفر لها وارحمها وأفي واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وأفي واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وأفي واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجاجة في العلم وبركتان في الرزق وتوبتان قبل الموت ورحمتان عند الموت ومغفرتان بعد الموت اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الكساب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا بالنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم خسر وقاسر سيدنا من مقاصد الدنيا والآخرة اللهم سهل أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر مرادتنا من مرادات الدنيا والآخرة وهدك وإجنا من خوائج الدنيا والآخرة اللهم يا ميسر ولا أسر أسر أمورنا يا الله بفضلك الواسع ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، اقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم سلم أولادنا، سلم طلابنا، سلم ذرياتنا من آفات الدنيا، من آفات الآخرة، ومن بلاء الدنيا، من بلاء الآخرة، من مصيبة الدنيا، من مصيبة الآخرة، ومن فتنة الدنيا، من فتنة الآخرة، من سوء الدنيا، من سوء الآخرة، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Semoga apa yang kami diaturakan Bapak Kiai Haji Ali Mustofa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, pengumuman riyen nggih Ibu nggih. Menawi wonten ingkang nemu STNK, niki wonten ingkang kehilangan saking godho, Ibu kehilangan STNK. Menawi panggil nggih, diaturaken teng ngajeng. Kirang langkunge nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمودا الذي وعدته إن

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أتي

Tomorrow. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن ولي.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الأرض والجبال ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا دار إليه ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

ولمشايخنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات. اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وارزقنا الاستقامة في العبادة والعلوم الصالحة والعمل الطويل في طاعة الله وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك نعود وإليك المصير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا